0: بقية الكرة ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها، الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت، يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصادي عم تشتغل ودراسة مثل هاي عم تشتغل.
1: 美国驻意大利大使蒂尔曼·费尔蒂塔17号乘坐豪华游艇抵达水城威尼斯，但是迎接他的却是当地民众的抗议。抗议者批评美方。